هاد النهار نامس تنا الوناء يو كويدو هادي زميقة أمنا تنلونغ أمس تنا عمرو كاي وانا هو كويدو أسد السوكو كيدو كربالي أمس تنا إيسا كاي وانا هو كويدو كاتفا كوفانغو فرمارا سانوغو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنى كانا كاتي هاوي دي فرمارا كاي فوقيا فوماندي هادي زميقة نانين وانا كرين دي نباقو دي كاتي مين Ibrahim Jungun Kulubel in Akatin, the Artem and Tichin and Tipper Brusnet as Pega, Hassan Traore of Foga, Yaku Kulubel, your Foga of Homanada, Mustafa Sisek, you made Mohammed Sank, Yaka Kone, your Foga.

كسر الجس الدوح الحقوق ردوفون يما اين اتدوني تتكبرت في اللزق سنترو اختنا غيت ألا تحيي.

ضيق على خير حن قريد يذكر ضيق اي غيس في دون واش نبدا دي كفرا اين اتقنت وكان اوين يقزك تسننتني ابن حنك يا ويكيد يا الملك الارنا اقلنتي ويتريد فلتي بالارواح يا اخي ادقتي يا حرى الله اخي

يرت لحتى سيدي ربي تايرينو في كينوس كيخت وسيغي كا كينوس كيخت نسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمار راسي لجلنا سيور ياد الايوف يا تراسي جليات متلاحتين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايا نزيد تسواني الشيت تنحدو جري بيتك الريت رزق انت طنحت السنه وتيا وجراحت ببندي

العيان حيو الشجرات لي قور ننسى غي توقع في سر اللي بلاد قور يا غي التسانو تشدر زنجي سيزر السيف إيجان وإن غا أزاوات نرى المحب تطار.